سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول 62777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع حكومي يبحث التحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الخدمية في عدن. وكيل الزراعة يبحث مع مؤسسة نهر مشاريعا لتعزيز الأمن الغذائي في لبعوس بيافع. وزيرا المياه والتخطيط يبحثان تعزيز الشراكة لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف المناخي. الوزير السقطري يتفقد سير العمل في قطاع الزراعة والأسماك بديوان عام الوزارة. متابعة ميدانية للهزات الأرضية بمنطقة الراحة في لحج. وإلى التفاصيل. بحث اجتماع حكومي في العاصمة عدن برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ آليات الانتقال من برنامج الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، كما ناقش تطوير قطاعي الطرق والمياه وتعزيز الشراكة مع المانحين لتوجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية. ناقش وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس عبد الملك ناجي مع مؤسسة نهر البرامج التنموية المنفذة في مديرية لبعوس بيافع والهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش عبر دعم المزارعين والنحالين وتأهيل مصادر الري وتوسيع الخدمات البيطرية ودعم الأسر الريفية. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى توسيع فرص التمويل للمشاريع الاستراتيجية وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي. تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان الوزارة في عدن، ووجه بتحسين الأداء وتطبيق المعايير الدولية للمنتجات الزراعية والسمكية إلى جانب معالجة الصعوبات وضمان صرف الاستحقاقات المالية للموظفين. أشاد مدير عام مديرية الملاح بمحافظة لحج فيصل يوسف دعبش بجهود السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية في متابعة الهزات الارتجاجية التي شهدتها منطقة الراحة مؤخرا، وأكد وصول فريق هندسي متخصص لإجراء دراسات ميدانية تستمر 5 أيام لتحديد أسباب الهزات، مع التزام السلطة المحلية بتقديم التسهيلات اللازمة ودعم أعمال الفريق. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع حكومي يبحث التحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الخدمية في عدن. وكيل الزراعة يبحث مع مؤسسة نهر مشاريعا لتعزيز الأمن الغذائي في لبعوس بيافع. وزيرا المياه والتخطيط يبحثان تعزيز الشراكة لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف المناخي. الوزير السقطري يتفقد سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان عام الوزارة. متابعة ميدانية للهزات الأرضية بمنطقة الراحة في لحج. وإلى التفاصيل، بحث اجتماع حكومي في العاصمة عدن برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ آليات الانتقال من برنامج الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، كما ناقش تطوير قطاعي الطرق والمياه وتعزيز الشراكة مع المانحين لتوجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية. ناقش وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس عبد الملك ناجي مع مؤسسة نهر البرامج التنموية المنفذة في مديرية لبعوس بيافع والهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش عبر دعم المزارعين والنحالين وتأهيل مصادر الري وتوسيع الخدمات البيطرية ودعم الأسر الريفية. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى توسيع فرص التمويل للمشاريع الاستراتيجية وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي. تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان الوزارة في عدن، ووجه بتحسين الأداء وتطبيق المعايير الدولية للمنتجات الزراعية والسمكية إلى جانب معالجة الصعوبات وضمان صرف الاستحقاقات المالية للموظفين. أشاد مدير عام مديرية الملاح بمحافظة لحج فيصل يوسف دعبش بجهود السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية في متابعة الهزات الارتجاجية التي شهدتها منطقة الراحة مؤخرا، وأكد وصول فريق هندسي متخصص لإجراء دراسات ميدانية تستمر 5 أيام لتحديد أسباب الهزات، مع التزام السلطة المحلية بتقديم التسهيلات اللازمة ودعم أعمال الفريق. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن،
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782.

0: 5550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا.

0: سمعت هذا الإعلان. تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
1: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
0: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
1: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
0: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
2: 45 عام
3: والطعم يا سلام،
4: والطعم يا سلام.
5: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
6: مستشفى الرياض الدولي
5: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
6: بأحدث التقنيات،
5: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
6: لا تنتظر،
5: تطمن على قلبك،
6: تطمن على قلبك.
5: في مستشفى الرياض حياتك بأمان،
6: بأمان،
5: وقلبك،
6: وقلبك
5: في أيادي أمينة،
6: في أيادي أمينة.
5: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
6: في مستشفى الرياض
5: الدولي،
6: الدولي.
5: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
6: مستشفى الرياض الدولي.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
8: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: عبر أثير إذاعتنا،
10: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن،
11: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
10: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-404.

0: صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: انت بتقول يا درويش، انت اتجننت على الاخر وعقلك لسع خالص
1: يا زعتر. بقول لك المافيا، المافيا بيدوروا على ابو ندى واكيد هيوصلوا له ويموتوه.
0: يا نهار مزحله، وايه اللي وصل ابو ندى للمافيا؟ ابو ندى اخره المنيب الخشوش المطريه يوم ما يبعد يعني، ويقول يا غربتي كمان. هي المافيا دي فين ولا مؤاخذه؟
1: في ايطاليا ولا مؤاخذه
0: يا ابن العالميه يا ابو ندى؟ الواد عدى خلاص يا لهوي.
1: بقول لك ايه، لازم تقول لابو ندى لان الناس دي هتقتله. اديني قلت لك اهو،
0: وهو عامل لهم ايه عشان يقتلوه؟
1: بيعلم الناس ازاي تحمي نفسها من السرقه. اتحاد حراميه العالم قرر انه يبعت مندوبين من المافيا لحمايه المهنه وقتل ابو ندى.
0: بصراحه كده عندهم حق، ما هو السرقه لو انتهت في العالم الدنيا هتنتهي.
1: المهم انا بلغته خلاص، قول لابو ندى يحرص وانت كمان حرص.
0: وانا مالي، انا حرامي تورب افتخر، محدش لاقي حاجه عندي يا عم نضيف.
1: دول ناويين على الشر يا زعتر.
0: ماشي، طب انا هتكل انا بقى عشان عندي شغلانه كده على الماشي.
1: ماشي، والنبي سلم لي على ابو ندى.
0: سلام
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى
3: النجم ابو ندى قرر يطلع في قناه شيحه، القناه اللي هيبدا منها مشوار النجوميه. كم انت يا نجم يا ابو ندى يا عالمي عظيم. على فكره من ساعه البرومو ما نزل على قناه شيحه والقناه عملت اكبر نسبه مشاهدات لا حصر لها، والاستاذ شيحه صاحب القناه بيوعد بالمزيد والمزيد من المفاجات الحصريه اللي ملهاش زي ولا ليها بزيل. انتظروا المفاجات القادمه مع النجم العظيم زكريا ابو ندى. بنحبك يا ابو ندى، والله بنحبك يا ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.

0: زكريا ابو ندى.
1: يعني ايه ما ينفعش اشوفه؟ انا لازم اشوفه واسلم عليه واخده في حضني كده. نفسي يا غدع.
2: مش هينفع دلوقتي يا معلم.
1: وليه ما ينفعش
2: يا معلم؟ انت ما تعرفش ابو ندى ده في كم قناه بتجري وراه، وفي كم موقع عالمي ممكن يدفع قد ما انت دفعت مليون مره.
1: تصدق عندك حق، بس بقول لك ايه، مش شيح المرجوش اللي ممكن حد ياخد حماره منه. قال شيحه، شيحه المرجوش رجالتي في بر مصر كلها. وديني عنده يا ده شابور لحسن يمين بالله.
2: لا لا لا لا لا، اهدى يا معلم اهدى. هنروح هنروح ان شاء الله.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: والان ميعادنا والاول مره على الفضائيات مع النجم، النجم اللي ملوش زي، صاحب الشهره الواسعه والنجوميه اللامعه، الاستاذ والكل تلاميذ، النجم والكل سعوا ليك، البرنس، الاسطوره، جعفر العمده، الخديوي، المعلم زكريا ابو ندى.
4: والله كتير عليا اول مقدمه دي كلها.
3: مفيش حاجه كتير عليك يا نجم النجوم.
4: شكرا شكرا، وتحياتي الجمهوري، بحبكم قوي قوي قوي.
3: احنا والاول مره بنظهر على فضائيه شيحة، المملوكه للمعلم شيحة المرجوشي. نجمنا زكريا ابو ندى، اتكلمنا عن السركه وازاي نحافظ على نفسنا من السركه، ولسه هنكمل، بس عايز اسالك سؤال.
4: اتفضلي.
3: ازاي تسرك قلب غيرك؟
4: قلب؟ السؤال ده اكيد من محل كبده من طقطق او الشرقاوي. ها
3: طقطق سركه قلب، ازاي تخطف قلب حد يا ابو ندى؟ ازاي؟
4: هو ده سؤال رومانسي ولا ايه؟
3: حاجه زي كده.
4: سرقه القلوب ده تخصص تاني خالص يا استاذه سمر. ازاي تخلي اللي قدامك يحبك؟ ده سر الهي بقى، محدش بيعرف بيحصل امتى او ازاي.
3: ورغم انك تبت من السركه، تبت من اللصوصيه، سرقت قلوب الملايين. يا لص يا جميل.
4: اشكرك على الكلام الجميل ده، والله والله ده كتير عليا.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: بقول لك زهر، زهر
5: فين؟
1: راح المقابر.
5: عايزه يبقى عندك هنا في ثانية.
1: يعني راقبه
5: ويزوغ منك تاني؟
1: لا، هقفش أمه، الرجالة محصراه وكله تمام التمام.
5: هتهولي هنا فورا.
1: حاضر.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
6: رد يا زعتر، رد. هاريس سويد، ايه يا زعتر كل ده ما بتردش؟ ده يخرب بيت ابوك، ده ابو ندى هيعلقني. الوقت اتاخر قوي، اعمل ايه انا دلوقتي؟ بس انا نام بقى. احلى حاجه الواحد يعملها في الوقت ده انه ينام، ينام وبس. هنام.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: طب بالنسبة بقى للي حطت محفظة في جيبه وراكب أوتوبيس.
4: بصي، النشال ده اغلب خلق الله. الناس فاكرة ان النشال بقى بيبقى جريء، ممكن يضربك بمطوة، ممكن يثبتك، كل ده كلام فارغ وهري. النشال وهو راكب الأوتوبيس وعايز ينشل محفظة ولا يعلق سلسلة من واحدة، عارف كويس ان هو كحيان زيه. ماشي، المهم لازم انت تعمل ايه؟ اولا ما تحطش فلوسك في المحفظة، خبي الفلوس في الشراب، في الكولون.
3: ابو ندى،
4: في الكولون لو انت واحدة مثلا، خبيه في الكولون. ايه مالك في ايه؟ المهم انك توزع الفلوس، وتخلي بالك ان النشال لازم يشغلك بحركة وقت السرقة، يعني مثلا يزقك، يزنق عليك، فانت تنشغل بالزقة او الزنقة، وساعتها هوب في ثانية الا ثانية هتلاقي راح مقلبك. عشان كده لازم تركز وتخلي بالك. وفي لقطة كمان، ممكن يكون متحرش ومش حرامي، ساعتها بقى ده مش تخصصي.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو

0: زكريا أبو ندى.
1: دروس عمالين ناخدها من أيقونة العالم وعم الناس زكريا أبو ندى. قول قول قول وش جينا يا عم الناس.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: مين مين الصوت الغريب ده؟ مين اللي في الحوش؟ هرقش. انت حرامي ولا ايه؟ حيت ابوك تقول لي لو حرامي حل عني، انا ما حلتش حاجه هنا، حتى الجثث بعتها.
3: هاو ار يو يا يا يا زعتر؟
2: ايه ده مين؟ مهند التركي؟
3: حبيبي يا زعتر خد
2: الغباوه دي. اي اي وادي وقع.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: الموسيقى.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: عبر أثير إذاعتنا
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول

0: نافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: على مدى قرون من الزمن راقب الإنسان الفضاء وتخيل كيف ممكن يكون العيش بين النجوم. كان يتساءل كيف بيكون شكل كوكبنا لو أنه يعيش في منزل فضائي؟ هل بنشوف الجبال والوديان والحدود بين البلدان؟ هل بنشوف الأشجار والورود وتغير الفصول؟ كان الإنسان يتساءل إذا يقدر يتنفس وينام ويشتغل في الفضاء، وشو ممكن يصير بجسمه في مكان ما في جاذبية ثابتة في مكانه، وهل القوانين العلمية اللي توصل لها تنطبق على الفضاء مثل الأرض؟ كيف كان ممكن نجاوب على هذه الأسئلة وشو تعني لسكان الأرض؟
1: من شهر نوفمبر من سنة 2000 حتى الآن ما مر يوم من دون ما يكون في إنسان في الفضاء داخل واحدة من أعقد المشاريع اللي أنجزها البشر على مر التاريخ، وأكبر كيان أرسله للفضاء الخارجي، وهو محطة الفضاء الدولية، الموقع الوحيد القابل للسكن من قبل البشر في الفضاء. هو حجر الأساس في استكشاف كوننا بشكل أعمق. هذه المحطة تدور حول الأرض وتعمل كمختبر للتكنولوجيا الحديثة وتساعد في الأبحاث الفلكية والبيئية والجيولوجية اللي ممكن تجاوب على أسئلتنا. هذا المختبر الفضائي الضخم يساعد رواد الفضاء والعلماء على أنهم يعرفون معلومات أكثر عن العيش في الفضاء وآثار انعدام الجاذبية، وكل التجارب اللي تصير على متن محطة الفضاء تساعدنا نتعلم كيف ممكن نظل أحياء في الرحلات الفضائية الطويلة.
0: كلف بناء المحطة أكثر من 100 مليار دولار بمساهمة 5 وكالات فضاء تمثل 15 دولة، وهي وكالة ناسا الأمريكية ووكالة الفضاء الروسية، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وهذه الوكالات هي اللي تدير المحطة إلى يومنا هذا.
1: تحلق المحطة على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، وتلف حول الكوكب كل 90 دقيقة بسرعة تقدر ب 28 ألف كيلومتر في الساعة، وتقطع خلال اليوم الواحد ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ويتم التواصل مع طاقمها والتحكم فيها من خلال مراكز موجودة في كل من هيوستن وموسكو، ومركز موجود في هانتسفيل في ألاباما، وأيضا في مراكز تحكم دولية أخرى تقوم بدعم المحطة من اليابان وكندا وأوروبا. طول المحطة الفضائية الدولية يبلغ 100 متر وعرضها 80 متر، يعني ما يعادل مساحة ملعب كرة قدم، ووزنها يبلغ حوالي 455 طن. ولكن السؤال هنا، كيف تم بنائها في الفضاء؟
0: بسبب الحجم الضخم لمحطة الفضاء وعدم توفر معدات قادرة على بنائها في دفعة واحدة، تم تقسيمها إلى قطع تم تصنيعهم على الأرض، ومن بعدها تم تجميعهم وتركيبهم قطعة قطعة بمساعدة المكوكات الفضائية ورواد الفضاء على مدى 13 سنة. وكانت أول وحدة تركيبية تم إرسالها هي وحدة زاريا الروسية اللي تم إطلاقها في سنة 1998، ومن بعد ذلك استمر إرسال باقي القطع وتركيبها مع وحدة زاريا.
1: ولأن المحطة لها أهداف كثيرة ويعيش على متنها رواد فضاء بشكل مستمر، كان لازم تكون مجهزة بكافة المتطلبات. إنزين، شو هي الأقسام اللي تتكون منها هذه المحطة؟
0: تتكون محطة الفضاء الدولية من وحدات تربط بينها عقد وتضم أماكن للمعيشة مساحتها أكبر من منزل مكون من 5 غرف نوم، وفيها دورتين مياه وصالة للتمارين الرياضية، بالإضافة إلى نافذة بارزة توفر رؤية بزاوية 360 درجة ومختبرات علمية. الحجم الداخلي للمحطة يوصل إلى 935 متر مكعب، أو نفس حجم كابينة طيارة بوينغ 747. أما من الخارج فيوجد دعامات تحافظ على استقرارها، وفي أيضا ألواح شمسية تزود المحطة بالطاقة اللازمة لتشغيلها، واللي تتراوح من بين 75 إلى 90 كيلووات. وعلى فكرة المساحة السطحية لهذه الألواح الشمسية تعادل 4046 متر مربع.
1: طاقم محطة الفضاء الدولية بالعادة مكون من 6 أشخاص يبقون على متنها لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور، ويتم إرسالهم على دفعات، كل مرة فريق فيه 2 أو 3 أشخاص. ولكن هل ظل أحد هناك أكثر من 6 شهور؟
0: في شهر مارس من سنة 2015 تم إطلاق أول دفعة تظل في المحطة الدولية لسنة كاملة، وكانت مكونة من رائدي الفضاء الأمريكي سكوت كيلي والروسي ميكايل كورنيانكو. طبعاً هذه الفترة هي ضعف الفترة التقليدية للبقاء في المحطة، وكان هدفها أنها تدرس التحديات الطبية والنفسية والحيوية اللي تواجه رواد الفضاء يوم يبقون لفترة طويلة في المحطة الدولية. وهذا الشيء ساعدنا أكثر أن نفهم التحديات عند إرسال البشر في مهمات إلى بعض الكواكب مثل المريخ.
1: يوم يكتمل أفراد الطاقم تعمل المحطة وكأنها منشأة بحثية متكاملة، يتم تطويرها دائما عن طريق إضافة التقنيات المتقدمة مثل طباعة ثلاثية الأبعاد والتصوير الآلي للكرة الأرضية واستخدام الليزر في عمليات الاتصال. بعض هذه التقنيات يتحكم فيها الطاقم، وبعضها يتم التحكم فيه من الأرض. لكن مهمة الطاقم ما تقتصر على العلم فقط، وإنما لازم يحافظون على المحطة أيضا، وهذا الشيء ممكن يتطلب القيام بعمليات السير في الفضاء لإجراء الصيانة. ولكن هل هذا الشيء آمن؟
0: في سنة 2013 تعرض أحد أعضاء طاقم المحطة وهو رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو إلى حادثة كان ممكن تقضي عليه أثناء قيامه بمهمة خارج المحطة. فبعد خروجه من المحطة صار في تسرب مياه داخل بدلته الفضائية وامتلأت خوذته بالماء، ولكن تمت إعادته فورا إلى الداخل ونجا من الموت. بعد هذه الحادثة تم إجراء بعض التعديلات على إجراءات الأمن المتعلقة بالمشي في الفضاء، ويتم حاليا اختبار بعض التقنيات اللي تنوب عن رواد الفضاء في مهمة خارج المحطة. وأحد الأمثلة على هذه التقنيات هو رجل فضاء آلي اسمه روبونوت الموجود على متن المحطة حاليا، وهو قادر على القيام بتدوير المفاتيح بالإضافة إلى القيام بحركات أخرى، ويتم تطويره الآن ليتمكن من السير خارج المحطة.
1: حالياً روبونوت مش وحيد بين البشر في المحطة الدولية، صار عنده رفيق ياباني اسمه أنت بول، وله عيون زرقاء كبيرة تشبه عيون الروبوت في فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي وول إي اللي صدر في سنة 2008. ولكن شو مهمة أنت بول؟
0: هذا الروبوت أرسلته لوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء على متن صاروخ أطلقته شركة سبيس أكس، وهو مزود بكاميرا كروية وما له عجلات ولا أذرع، لأنه يقدر يتحرك بحرية في المحطة بسبب انعدام الوزن. يتم التحكم بأنت بول عن بعد، وأحياناً يعمل بشكل مستقل، والهدف منه هو تزويد أفراد الطاقم في محطة الفضاء الدولية بوسيلة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى الأرض ليساعد الخبراء في عمليات الإصلاح وغيرها من المهمات.
1: يوم نتعامل مع الفضاء لازم دائماً نكون مستعدين لأسوأ المواقف، ونفكر بالحلول اللي ممكن تنقذ أرواح رواد الفضاء. مثلاً كيف ممكن يتصرف طاقم المحطة في حال صار أي عطل خطير يتطلب إخلاءها؟
0: بإمكان الرواد العودة إلى الأرض عن طريق مركبة سويوز الروسية الموجودة في المحطة، واللي تستخدم أيضاً لنقل الطاقم إلى المحطة، كما كان يتم استخدام أسطول المكوكات الفضائية التابع لوكالة ناسا الأمريكية لنقل العديد من رواد الفضاء من وإلى المحطة قبل أن يتقاعد الأسطول عن العمل في سنة 2011.
1: يعيش على الأرض أكثر من 7 مليار إنسان، وبالرغم من اختلاف طرق عيشنا إلا أن نقوم كل يوم بعمل نفس الأشياء ضمن روتين ثابت، لدرجة أن ما نفكر باللي نسويه، مثل رفع رؤوسنا عن الوسادات كل صباح أو البحث عن أشياء نلبسها بأرجلنا لما ننزل من السرير. لكن الأشخاص 6 اللي في المحطة الفضائية يعيشون بشكل مختلف عن روتيننا. خلونا نشوف كيف حياتهم.
0: من لحظة انطلاق الرواد إلى الفضاء يتركون خلفهم عائلاتهم وعاداتهم اليومية، ما ينامون في سرير وإنما داخل أكياس نوم تطفو في مراكز مخصصة في المقصورة، ويبدأون يومهم حين تشتغل أضواء المحطة عند 6 صباحا، حين يستيقظون يبدؤون يومهم مثلنا بالذهاب إلى الحمام، ولكن في غياب الجاذبية الوضع مختلف ويحتاج إلى إجراءات خاصة. المهم بعد ذلك يفطرون طعام خاص، وبعدها يجتمعون لوضع جدول أعمالهم اليومي اللي يتضمن صيانة المحطة وتعقيمها من الداخل وممارسة التمارين الرياضية حتى يحافظون على عضلاتهم وعظامهم من خطر الجاذبية القليلة. ولأن الغرض الرئيسي من محطة الفضاء الدولية هي إجراء البحوث، يقضي كل رائد فضاء جزء من يومه في المختبرات اللي يراقبونها العلماء من الأرض. ومن بعد انتهائهم من إنجاز مهماتهم، يكون الطاقم حر في قضاء وقته، يتصلون أو يراسلون عائلاتهم على الأرض أو يحضرون أفلامهم المفضلة. ولكن أكثر الهوايات شعبية بين الرواد هي رؤية الأرض تدور تحت المحطة من قبة وحدة الهدوء أو الكابيولا، ويشاركون صورهم الرائعة للمدن والغابات وأنظمة الطقس عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من مقصوراتهم قبل أن يذهبون إلى النوم، وهم محلقين على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر فوق أصدقائهم وعائلاتهم.
1: في سنة 2015 عرض في دور السينما فيلم اسمه The Martian، وهو فيلم خيال علمي دمج بين قصص خيالية وواقعية عن المريخ. وهو يتكلم عن رائد فضاء يعيش على الكوكب الأحمر بعد ما ظن أصدقائه أنه مات وغادروا الكوكب بدونه. أكيد تقولون أن سعيد ما يقدر يتكلم إلا عن المريخ، ويمكن هذا الكلام صحيح، ولكن أنا الحين أذكر لكم الفيلم لأن أحداثه تتضمن تقنيات حقيقية يتم استخدامها في محطة الفضاء الدولية. المهم خلال الفيلم نشوف رائد الفضاء ينتج الأكسجين باستخدام جهاز في مسكنه الفضائي عن طريق تحليل ثاني أكسيد الكربون. هل هذا الشيء خيال أم حقيقة؟
0: في محطة الفضاء الدولية يحصل رواد الفضاء على الأكسجين من نظام يشبه النظام اللي نشوفه بفيلم المريخي. يعمل هذا النظام على إعادة معالجة هواء المركبة ليبقى صالح للتنفس. يولد هذا النظام الأكسجين باستخدام تقنية التحليل الكهربائي اللي تقوم بتحليل جزيئات الماء إلى مكوناتها الأساسية، وهي ذرات الأكسجين والهيدروجين. يضخ الأكسجين في هواء المحطة في حين يتم التخلص من الهيدروجين في الفضاء الخارجي.
1: رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يحصلون على الطعام بواسطة مركبات تنقل لهم المؤونة من الأرض. ولكن فرضاً في يوم بنعيش نحن في إحدى الكواكب البعيدة، فهل بننتظر إمدادات الطعام من الأرض، أو أن لازم نلاقي طرق لزراعة محاصيلنا والحصول على الطعام؟
0: في المدارات القريبة من الأرض حالياً الخس هو المحصول الأكثر توفراً في الفضاء، حيث يوجد في محطة الفضاء الدولية برنامج اسمه فيجي، وهو نظام مهمته إنتاج أغذية طازجة في الفضاء. يساعد برنامج فيجي على زرع محاصيل في أكياس خاصة تحتوي على تربة وأسمدة، ويقوم رواد الفضاء بحصد المحاصيل، وهذا الشيء بيساعدنا في الزراعة على الكواكب اللي نتأمل أن نزورها في المستقبل.
1: تكلمنا عن تأمين الطعام والأكسجين في المحطة، ولكن السؤال الآن شو بالنسبة للمياه؟ هل يتم إرسالها من الأرض أيضاً؟ أو أن رواد الفضاء عندهم مصدرهم الخاص من المياه؟
0: في البداية لازم نعرف أن ما يتم هدر أي قطرة من العرق أو الدموع أو أي سائل يفرزه رواد الفضاء، لأن المحطة مزودة بنظم للتحكم البيئي ونظم لدعم الحياة اللي تقوم بإعادة تأهيل وتدوير المياه القادمة من كل مكان في المحطة، من غسيل اليدين وتنظيف الأسنان وغيرها، وإعادة تصفيته ليتمكن رواد الفضاء من استعمال نفس الماء مرة ورا مرة. ويقول أحد الرواد القهوة اللي شربتها البارحة بتكون نفس القهوة اللي بشربها غدا.
1: محطة الفضاء الدولية ثمرة تعاون ناجح بين الدول، وهي مثال على الشيء المهم اللي نقدر نحققه حين ننسى الحدود بين بلداننا ونرمي خلافاتنا حتى نركض وراء حلم واحد كبير يجمع البشرية منذ أقدم العصور. هذا الحلم اتجاوز حدود الأرض وحلق في الفضاء للبحث في أسرار الكون وكشف خفاياه.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين عباد الله، إن هذه الحياة وهذه الدنيا وهذه البسيطة وهذا الكون لا يطيب ولا يصلح للعيش فيه إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إن هذه الدنيا لا تطيب للناس ولا للبشرية إلا إذا كان فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الدنيا لا يمكن أن تحلو للناس ولا أن تصلح حياتهم فيها إلا إذا كان فيهم العلم الشرعي، إلا إذا كان فيهم العلم بالحلال والحرام، إلا إذا كان فيهم العلم والعلماء. فوجود العلم نعش الدين والدنيا، وذهابه فساد الدنيا بأسرها. فمن هنا عباد الله نعرف حاجتنا الضرورية إلى العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل الكثيرة في بيان منزلة العلم وفضله وفضل أهله والعاملين به، وكل هذا لمعرفة أو لأهمية العلم، ولأجل أن يعلم الناس أنه لا حياة لهم بلا علم. لذلك عباد الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر نبيه أن يتزوج من شيء واحد، ولم يأمره بأن يتزوج إلا من هذا الشيء، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله زيادة شيء إلا لهذا الأمر العظيم، وذلك لبيان أهمية العلم في البشرية. فوجود العلم فيهم وجود الخير والصلاح والإيمان والتقوى والعدل والإنصاف والحقوق، وكل خير يصل إلى البشرية، وكل خير تطمح إليه النفوس والبشر
1: وإنما يوجد في العلم الشرعي، في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، قسم الناس إلى قسمين: عالم وجاهل، بصير وأعمى. فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هما اثنان: رجل أعمى لا يعلم شيئا من العلم بمنزلة من فقد بصره فهو لا يرى شيئا أمامه، وعالم بصير، عالم محرير، فقيه متعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة المبصر الذي يرى كل شيء أمامه. هكذا يفرق الله عز وجل بين الحالين. إذن فلا ترضى نفسك يا عبد الله، المنزلة منزلة العميان، لا ترضى لنفسك، كما أنك لا ترضى في الدنيا، لا تحب لنفسك أن تكون أعمى البصر، وإذا أصابك شيء من مرض في العين أو خشيت ضعف البصر أو فقدانه فرعت إلى الأطباء وإلى هؤلاء الذين لهم خبرة في طب العيون حتى يزول عنك مرض ضعف البصر ليستمر معك النظر. فهكذا يا عبد الله، هكذا منزلة العلم فيك، هكذا أنت بحاجة إلى العلم الشرعي أن تزيل عن نفسك غشاوة الجهل، وأن تزيل عن نفسك غمامة الجهل. فإن الجهل عباد الله، الجاهل يفسد في الدنيا أكثر مما يصلح، وأما العالم البصير فإن الله عز وجل جعله مفتاح خير للأمة وصمام أمان للأمة إذا وجد فيها العلم والعلماء. وهكذا عباد الله، الذي يستمع للعلم والذي يصغي للعلم والذي يجلس للعلم والذي يحب أن يسمع شيئا من العلم يصيبه خيرا عظيما من بركات العلم ونفحاته. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي في شأن النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى المسجد فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فأما أحدهم فجلس، وأما الآخر فجلس في الخلف، وأما الثالث ولى ذاهبا انصرف. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بشأن النفر الثلاثة، ألا أخبركم بشأن هؤلاء الثلاثة النفر؟ قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. هكذا الذي يجلس إلى العلم والذي يوفقه الله لأن يجلس في حلق العلماء وأهله يؤويه الله عز وجل. من يؤويه؟ رب العالمين. آوى إلى الله فآواه الله، سبحان الله، ما أعظم هذا. وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. انظروا إلى هذه المذمة العظيمة: المعرض عن العلم، المعرض بقلبه وسمعه وراقته لا يريد أن يسمع شيئا، يمر عليه الشهور لا يسمع شيئا من علم ولا تعليم. وهذا من الخطأ بمكان يا عبد الله، ومن الخطورة بمكان. لا بد أن يكون لك نصيب، لا بد أن يكون لك أذن صاغية العلم والتعليم في هذه الأيام في طوال أيام الأسبوع لا بد أن يكون لك نصيب من استماع. إن لم تكن عالما تكن متعلما، إن لم تكن متعلما فأصغ بسمعك للعلم على أقل التقادير، أن تصغي بسمعك للعلم، تسمع حديثا اجلس اسمع هذا الحديث ماذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع علما في عقيدة في توحيد في أحكام في فقه، اجلس يا عبد الله واسمع العلم فإنه نور لقلبك وهداية لصدرك ويكون لك سعادة الدنيا والآخرة في سماعك للعلم. لذلك الدنيا عباد الله إذا خلت من علم خلت من العلم وأصبحت لا علم فيها ولا أحد يقرأ علما ولا يتلو شيئا من العلم، أصبحت هذه الدنيا غير صالحة للبقاء. لذلك آخر عمر الدنيا قبل قيام الساعة، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق لأنها أصبحت غير صالحة للبقاء، ذهب عنها الإيمان، ذهب عنها الإسلام، ذهب عنها العلم والعلماء، حتى إذا بقي في الأرض من لا يقول الله الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ما بقي شيء من العلم ولا ذرة من العلم ولا كلمة من العلم الشرعي، أصبحت أرض فاسدة فأقام الله عليها الساعة، انتهى عمرها، انتهت الدنيا إذا ذهب العلم، إذا ذهب كتاب الله وسنة رسوله ومن يعرف تفاصيل أحكامهما خربت الدنيا. وأما إذا بقي فيها العلم والعلماء كان أمرها إلى صلاح وإلى خير. لذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى من علماء التابعين، كان يقول رحمه الله الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يذهب سريعا وفي نعش العلم نعش الدنيا والدين، وفي نعش العلم نعش الدنيا والدين. إذن فبطلب العلم وبالاستمرار في الأخذ بالعلم الشرعي استمرار للدنيا. إذن ويتبين لك يا عبد الله فضل من يطلب العلم، فمن بإن من يطلب العلم ويأخذ بالعلم ويستمع بالعلم فضلا عظيما على غيره من حيث لا يعلم الناس، لا يعلم الناس ذلك. فإن في بقاء العلم بقاء الدنيا، بقاء مكاسبك وبقاء تجاراتك وبقاء منافعك ومصالحك في بقاء العلم الشرعي في الدنيا. إذن فهذه الطبقة من الناس من خيرة خلق الله عز وجل، طبقة العلماء، ومن يسلك سبيل العلماء هؤلاء من خيرة أهل الأرض لسلوكهم هذه الطريق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهكذا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. وفيه يقول الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الجهاد في آخر سورة التوبة، ذكر أمر الجهاد وما يلاقيه المجاهد في ذهابه من تعب ونصب وظمأ وما يلحق وما يكون سببا لعظم أجره عند الله بسبب ذلك، قال بعدها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يطلبوا العلم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فالجهاد جهادان، الجهاد نوعان، جهاد الحرب وجهاد الآلة الحربية والجسدية وجهاد بالعلم. والتعليم ومقارعة الباطل وبيان الحق وتعليم التوحيد والتحذير من البدع، كل هذا جهاد يغيب عن هذا المعنى عن كثير من الناس، ولكنه هو الحق، هذا هو الحق. لذلك يقول غير واحد من السلف كيحيى بن أبي كثير وغيره من طبقة السلف والتابعين أنهم قالوا الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، انظروا إلى هذا الفقه العميق، فقه عميق، الراد على أهل البدع، لأن دين الله عز وجل يدخل فيه الدخيل، يأتيه من يشبه على الناس في دينهم، ومن يريد أن يحرف جمال الإسلام إلى صور أخرى، فتأتي عقائد دخيلة وعبادات دخيلة وطرق دخيلة على الإسلام وعلى السنة. فمن يبين هذه الطرق؟ ومن يبين هذا الأمر الذي ليس من الإسلام في شيء إلا العلماء؟ فإذا قام العلماء وبينوا وحذروا وأوضحوا الطريقة وبينوا أن هذه ليست من الدين، كان منزلتهم كمنزلة المجاهد في سبيل الله الذي يرد الكفار والذي يرد الصائرين على بلاد الإسلام حتى لا يفسدوا بلاد المسلمين ولا يهتكوا أعراض المسلمين ولا كذلك يفسدوا بلدانهم ولا أوطانهم ولا بيوتهم. وكذلك هؤلاء يقومون بحماية دينك يا عبد الله، يقومون بحماية الدين، وحماية الدين أعظم عند الله من الدنيا وأسرها. من هنا تعرف يا عبد الله فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم الشرعي الذي للأسف أصبح في هذا الزمن أمر يزهد فيه الناس. طلب العلم الشرعي الآن يزهد فيه الناس. بعض الناس إذا رزقه الله ولدا ذكيا وكان أبرز أبنائه واحد ذكي فطن، يا ترى هل تراه يدفعه للعلم الشرعي أو تراه يحرص على أن يدفعه لتعلم العلوم الدنيوية؟ أكثر الناس إلا أقول كلهم إلا من رحم الله إن رزق ابنا ذكيا فطنا يدفعه إما لأن يكون طبيبا أو مهندسا، وهذا أمر مباح. لكن انظر إلى همم الناس، همم الناس زهدت في الدين، زهدت في العلم والتعليم، زهدت في أن يكون أحد أبنائها عالما، عالم أمة، عالم يخضع له الناس جميعا لحكمه ولأمره ونهيه وقوله وفي فتواه وفي إرشاده وفي وعظه وغير ذلك، يخضع له الناس حتى كبراء الناس، لأن العالم يحتاجه كل الناس على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف مستوياتهم، على اختلاف مراتبهم، كلهم يحتاجون للعلم ويحتاجون للعالم، حتى الأمراء والملوك يحتاجون إلى فتوى من يستفتون في أمور دينهم، فيأتي العالم فيخضع ليسأل، يأتي هذا الملك أو الأمير ليخضع للسؤال للعالم، وربما يكون هذا العالم منصلا من رتب الدنيا، ليس لا رتبة له ولا منصب له، وربما لا مال له، ومع ذلك يخضع له الكبراء ويخضع له الأغنياء ويخضع له الأمراء والملوك بحاجة الناس كلهم إلى علمه ونصحه ورشده. إذن فحاجتنا عباد الله للعلم والتعليم شديدة جدا، لكي يقول أهل العلم حاجتنا إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فالطعام والشراب يكفي للإنسان منه أن يأكله ولو مرة أو مرتين، استغنى به بمرة أو مرتين ببقائه وحياته في اليوم والليلة. أما العلم فحاجته إليه بعدد الأنفاس، حاجته إلى العلم بعدد الأنفاس، بعدد ما يستنشق الهواء الشرعي، وهذه حالة أشد للإنسان في بقاء حياته من المأكل والمشرب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن في ذهاب العلماء ذهاب للعلم. ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهاب العلم يكون بموت العلماء. إذا رأيت العلماء يتتابعون واحدا بعد الآخر يفنيهم الموت الذي لا بد للناس منه وللبشرية منه، ورأيت سائر الناس في عزوف على العلم، فهذا نذير شؤم وشر على المجتمعات قادم إليها. فالشرور تحدق بها إذا ذهب عنها العلماء، وإذا مات العلماء ذهب خير عظيم وعلم كثير. فلذلك العلم بقاؤه ببقاء أهل العلم فيه. وإذا رأيت بلدة أو أي مكان يتوفر فيه العلم والعلماء فاعلم أن هذا مكان خير للناس. وإذا خلت بعض البقاع من العلم والعلماء كثر فيها الجهل، وكثر فيها الأمور الشركية والبدع والمخالفات والعادات القبيحة والمخالفة لغياب العلم والعلماء. فلذلك منزلة العالم منزلة عظيمة، فذهابه سنة في الإسلام، كما قال الحسن البصري: موت العلماء سنة في الإسلام، أي نقص سنة في الإسلام لا يعوضها شيء. ما اختلف الليل والنهار لا يعوض موت العالم شيء، إلا أن يأتي عالم فيخلف مكان هذا العالم، فإن وجد من يخلفه فهذا عوض خير للناس والأمة. أما إذا ذهب العالم فأصبح العلماء يتتابعون موتا، والناس لا يتعلمون ولا يطلبون العلم ولا يأخذون شيئا من العلم، كما يقول في الأثر أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون. انظر عباد الله، الناس الآن لا يتعلمون العلم الشرعي، رب حلقة أحيانا في مسجد أو درسا بعد صلاة بنحو 10 دقائق لا يجلس فيه الناس، ما يجلسون، يجلس فيه من أراد الله به خيرا جلس، من وفقه الله وأراد الله له أن يؤويه، كما سمعتم من الحديث حيث بواخذ الليث: من آوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي يجلس. وإن كثير من الناس وكأنه نطرق طردا وكأنه يدفع دفعا للخروج من المسجد، وكأنه ينفر تنفيرا، وكأنه يلقى عليه شيء من العذاب إذا سمع علما. يا عبد الله، لا، العلم خيرا لك، العلم تزكو به نفسك يا عبد الله، العلم نور لقلبك، العلم فضل الله عليك، فضل من الله عليك، أنساق الله إليك العلم، فلا تنأى بنفسك عن العلم ولا ترغب عن العلم وقد سيق إليك وقد أوجده الله بين يديك وقد فضلك الله.
1: عن العلم استماعا، لا ترغب عن العلم حضورا وجلوسا. فإذا كان العلماء يموتون والناس لا يتعلمون، كان هذا نذير شؤم وشر وخطر قادم على المجتمعات بسبب ذلك. لذلك يا عباد الله، يجب أن يعرف الناس قدر العلماء وأن يحترم الناس العلماء، فإن الناس إذا ما زال فيهم احترام العلماء وليس تقديسهم وليس أن يوصل بهم إلى درجة الغلو، ولكن احترام وإكبار وإجلال لما عندهم من علم شرعي محل احترام وإكبار وإجلال دام فيهم الخير. وإذا رأيت الناس يتنقصون العلماء أو يتهمون العلماء أو يتكلمون بالعلماء، فاعلم أن من يطعن بالعلماء إنما يطعن بالإسلام، لأن العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. إذن هذه هي التركة، تركة الأنبياء هي العلم، من أخذ العلم أخذ الإسلام، أخذ أحكامه وجوهره ولفظه ومعناه، أخذ بالعلم الشرعي، أخذ دين الإسلام. فمن هنا من تكلم فيهم ما أعرف ذواتهم، ما أعرف ذات فلان وشخصية فلان، وإنما يطعن في علمه، فإن طعن في علمه طعن في الإسلام من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. إذن يا عباد الله، انتبه.

0: الكرام وأهل العلم، واجب على الناس أن يكون العلماء عندهم محل احترام وإكبار وإجلال. فإن ماتوا فإنهم وإن ماتت أجسادهم إلا أن ذكرهم باق في الناس، إن مات أجسادهم فإن علمهم باق في الناس، إن مات أجسادهم فإن ذكرهم والثناء عليهم لا يزال تلهج به الألسنة. وهذا من فضل العلم والعلماء الذي جعله الله عز وجل لهم، وإلا فغيرهم من الناس قد مات، مات الأغنياء، مات الملوك، مات الأمراء، لم يبق لهم ذكر، إنما بقاء الذكر والثناء للعلم والعلماء. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وكفى بهذا فضلا وشرفا. فهنا عباد الله ذهاب العلم بذهاب العلماء، وإذا ذهب العالم ومات العالم ذهب بموته علم كثير. لما حضر ابن عباس رضي الله عنه جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو من علماء الصحابة، حضر جنازته عند موته عند القبر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: من أراد أن يعرف أو أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا هو ذهاب العلم، أي لموت العلماء. ثم قال: لقد ذهب اليوم علم كثير، ذهب اليوم علم كثير. وهكذا كلما مات عالم عباد الله ذهب بموته علم كثير. توفي في يوم أمس أو الذي قبله عالم جليل من علماء المدينة النبوية، عرف فضله القاصي والداني، وشهد بعلمه وبما هو عليه من علم عظيم وغزير. أكابر أهل العلم في هذا الزمن ألا وهو الشيخ العلامة المحدث الكبير الزاهد المجاهد ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أحد جبال العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بفضله أكابر العلماء كابن باز وابن عثيمين والألباني والواجعي وهكذا الفوزان من الأحياء وغيرهم من أهل العلم والفضل، شهدوا لهم بالفضل والعلم والمعتقد الصحيح وسلامة المنهج. فنسأل الله عز وجل أن يخلف لنا خيرا، وعزاؤنا للأمة الإسلامية عموما ولأهل السنة خصوصا بموت مثل هذا الجبل الأشم من جبال العلم والإيمان والسنة. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلف للمسلمين خلفا صالحا من العلماء والمصلحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل الكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قوي يا متين يا حي يا قيوم. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم رحماك رحماك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رحماك رحماك، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم. اللهم ارخص الاسعار، اللهم ارخص الاسعار، اللهم كن للفقراء والمساكين يا رحمن الدنيا والاخره. رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة

عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، أحاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري وغيره بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، القسم هذا الذي يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه هذا عبارة عن ذهب أرسل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ترابه لم يسبق بعد، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أناس أسلموا حديثا وهم رؤساء في قبائلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يعطي هؤلاء يقسم هذا الذهب، يقسم بين هؤلاء الذين أسلموا حديثا يتألفهم ليكون من ورائهم النفع الكبير في قبائلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم ذلك الذهب الذي جاءه على هؤلاء الذين أسلموا حديثا وهم رؤساء في قبائلهم. فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني إما أن يكون الحديث موجه لذلك الرجل. فهنا أريد أن أنبه لهذه القضية الكبرى الذي من أجله أنا أحببت أن أشرح هذا الحديث في هذا الدرس. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. ما أدرى هذا الرجل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعدل وفيه ظلم. بعض الروايات أنه قالت له: اتق الله يا محمد. بعض الروايات قال له: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ما الذي جعل الرجل يقول هذا الكلام؟ هذا الرجل حدث له انحراف فكري. ما هو الانحراف الفكري الذي حصل له؟ أنه يظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أنها ليست أن فعله ليس بعدل. لماذا قال بهذه المقالة؟ لأنه وزن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم موزونا لا ميزانا. هذا يسبب انحراف فكري. إذا أنت تظن أن الكتاب والسنة تصبح موزونا سيكون الانحراف. الكتاب والسنة هي الميزان، أما تجعلها هي موزونة سواء للرأي مثل هذا عنده، هو واضح أن هذا ميزان رأي، في رأيه في ظنه أن هذا ليس بعدل، فلذلك وضع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ميزان المفترض رأيه يجعله في هذا الميزان، فهو رأيه أن هذا ليس بعدل يضعه في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عمل فيضع هذا الرأي، هذا رأي باطل. طالما أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق وهو الميزان، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما هو الميزان، ولا نقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. بمجرد أن تضع كلام الله وكلام رسوله موزون لعلم الكلام ينحرف الإنسان، تجعله موزون وتقول لا، علم الكلام هو معيار آلة تعصم الذهن من الخطأ في أثناء دراسة الكتاب والسنة، لا، هذا ما هو معيار، هذا ميزان، فسيحدث لك الانحراف. ماذا نصنع بك؟ أنت تجعل الوحي الإلهي موزون في علم الكلام أو موزون في علم الفلسفة أو موزون في الحضارة الغربية أو موزون في ميزان الرأي أو موزون في ميزان العادات، خلاص يحدث الانحراف. ننتبه لهذه القضية، سبب انحراف الخوارج.
أنهم جعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم موزونا لا ميزانا. هذا الرجل هذا أول شيء فعله وأخطأ فيه حتى وصل به الأمر أنه يرى هذا الفعل ليس بتقوى لله ويرى أن هذا الفعل ما ورد به وجه الله. الله مصائب كبيرة حدثت له بسبب هذا الانحراف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل، هذا فعلي هو العدل، ومن يعدل إلا ما عدل أنا. ثم بعض الروايات قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قد خبت وخسرت إلا ما عدل. يعني أنت الخيبة لك والخسارة لك إذا كان نبيك ليس بعادل وأنت تتبع نبيك، إذن أنت خائب وخاسر. أو خبت أنا وخسرت أنا إلا ما عدل، لا يمكن أن يكون فعلي ليس بعادل. فقال عمر رضي الله عنه: إذن لي فيه أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا عظم الترقوة، فهو يقرأ القرآن لكنه في الحناجر، لا يصل إلى القلوب فتعيه وتفقهه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخل الدين لكن دخلته فيها غلو فيخرج من الطرف الآخر، دخوله وخروجه سريع جدا حتى لا يعلق في شيء من هذا الدين والعياذ بالله. كمثل ذلك السهم الذي يضرب بقوة فيدخل في الرمية ويخرج، يدخل من جهة ويخرج من جهة، ثم يأتي الإنسان يتفقد هذا السهم سواء الرأس الوسط المؤخرة، ما يوجد فيه شيء، ولا لا لحم لا دم لا أوساخ، سبق الفرث والدم. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في حال فرقة بين المسلمين، ويكون آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يعني يصبح هذه الأصابع موجودة في العضد، يعني ما في ساعد، فإحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حين نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. تعريف الخوارج، الخوارج لهم تعريفان. التعريف الأول تعريف خاص يخص فرقة بعينها التي خرجت على علي رضي الله عنه، نقول هم تلك الطائفة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم، وقالوا بكفره بسبب قبوله التحكيم وكفر معاوية رضي الله عنه وكفر الحكمين وكفر من رضي بالتحكيم وكفر عثمان رضي الله عنه كفر أصحاب الجمل. هذه الفرقة المعروفة التي ظهر من المحكم الأوائل، ثم ظهر منهم الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية. أما التعريف العام الذي يصدق على كل خارج وإن تبرأ من الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية، لكن ينطبق عليه هؤلاء الخوارج: من يكفر بمطلق الذنوب أو ما يظنه ذنبا وليس بذنب أو بالمخالفة في بدعته ويستحل الدم والمال. فصفة الخارج هو الذي يكفر المخالفين بالذنوب أو بما يرونهم من الذنوب أو من خالفهم في بدعتهم ويستحلون الدماء والأموال. وانتبهوا يا إخوان، كثير من الناس يظن أن صفة الخوارج لا تكون إلا على الخوارج الذين من السنة. لا، هناك خوارج سنة وهناك خوارج شيعة، يعني خوارج ليسوا بشيعة وخوارج شيعة وخوارج فرق باطنية. الشيعة يكفرون المخالفين ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهذا الوصف يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أصدق التصاقا بفرق التشيع والفرق الباطنية، أكثر التصاقا بهم وأكثر دقة في وصفهم أكثر من وصف هؤلاء الخوارج الذين ظهروا من أهل السنة والجماعة. من أبرز صفات الخوارج الجهل بأحكام الدين وعدم الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، الاتهام لنيات الآخرين واحتقارهم وازدراءهم، كثرة الاختلاف فيما بينهم وتكفير بعضهم البعض وتكفير من يخالفهم في الرأي. من صفاتهم الإعجاب والتعالي بالنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من العاملين بها في حياتهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

راسي بايع جز لساني لو شكيت ماري بايع جز لساني ابتسم للناس وانا مجروح ظاني

لمن وزع حناني إنني محتار أشوف الوقت ثاني إنني محتار أشوف الوقت ثاني.

はい。

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية SM، إعلانك في أذن كل مستمع.

وزاد فحصك والعناد زاد فحصك والعناد تنظر وتتوعد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. المرحلة الثامنة من مراحل الرحلة قبل الرحيل اللي هي مرحلة الميزان، والميزان هو ميزان حقيقي يوم القيامة، يؤتى بالميزان يوم القيامة كما في حديث سلمان: الكفة الواحدة منها لو تدرج فيه السماوات والأرض تندرج. فتقول الملائكة: لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن شئت من عبادي. والميزان يوزن فيه العامل ويوزن فيه العمل وتوزن فيه الصحائف ويوزن فيه المؤمن ويوزن فيه الكافر، حتى الكفار يوزنون. لكن الكفار ليس عندهم حسنات، يعني سيئات وحسنات، إنما يوزن مقدار العذاب الذي يعذبون به. ولذلك ينقسم الناس في الميزان بالنسبة للحسنات والسيئات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من ثقلت موازينه، حتى ولو تزيد حسناته حسنة واحدة على سيئاته فيكون من أهل الجنة، حسنة واحدة على السيئات يدخل الجنة. المرحلة الحالة الثانية: من زادت سيئاته على حسناته ولو سيئة واحدة يدخل النار. المرحلة الثالثة: تستوي حسناتهم وسيئاتهم. هؤلاء يكونون على جبل الأعراف، وانتظارهم هذا فيه نوع من العقوبة لهم، لأن إذا نظروا إلى أهل الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، الضمير يعود عليهم، لأن هذا هم الآن يكلمون أهل الجنة وهم في الجنة. وإذا صرفت تصرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار، فيقول: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. على كل حال، أصحاب الأعراف استوت حسناتهم سيئاتهم على جبل مرتفع بين الجنة والنار، يرون الجنة ويرون النار، وانتظارهم هذا فيه نوع من العقوبة لهم، لأن استوت حسناتهم سيئاتهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. هذا من ناحية الوزن. أما العامل، قال في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود لما كان على شجرة الأراك وضحك الصحابة رضي الله عنهم، لكنها كانت يهتز بالغصن فضحكوا من دقة ساقيه، قال: إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. وفي الحديث الآخر أيضا قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوضع في الميزان ما يزن حبة شعيرة، لأن ما يزن اللحم والشحم، اللي يزن الإيمان، تزن الأعمال. أما قضية عظيم كذا، هذه الأشياء ما لها قيمة في الميزان. هذا من ناحية وزن العامل. وزن العمل، قال: الحمد لله تملأ الميزان. وكذلك حديث البطاقة، لما توضع 99 سجل كل مد البصر وكلها ذنوب، وتوضع بطاقة لا إله إلا الله فترجح بها، هذه في الصحائف. وقال من الأعمال التي إذا قال: الحمد لله تملأ الميزان، وأثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. هذه كلها تدل على وزن العامل ووزن العمل ووزن الصحائف. بقينا في المرحلة الأخيرة في الميزان، أنه يوزن المؤمن في أي مكان في الجنة بحسب حسناته، يعني لأن الجنة درجات والنار دركات، فيوزن المؤمن ليعرف مكانه في الجنة الدرجة اللي يكون فيها بحسب الميزان، ويوزن الكافر، يوزن مقدار عذابه، لأنهم متفاوتين. فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، في من ادعى الألوهية من الخلق، وفي من يطوف بالقبور. والكفار متفاوتين في المعاصي، ليسوا كلهم سواء في درجة واحدة في العذاب.
ولذلك ورد في الحديث أن النار كل ما تنزل يشتد حرارتها، فالدرك الأسفل من النار هو من أشد الدرجات الحرارة، ثم المشركين، ثم ترتفع إلى أن يكون أخف أهل النار عذابا هم الدرجة السابعة، الدرجة السابعة. وعلى كل حال هذه المرحلة لمرحلة الميزان هي يقف عندها الكفار. طبعا ينادي المنادي يوم القيامة، هنا الآن نتكلم عن الكفار كيف يدخلون النار. ينادي المنادي يوم القيامة من كان يعبد شيء فليتبعه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، فتبرز الآلهة حتى فرعون يقدم قومه، من كان يعبد الشمس مع الشمس على النار والقمر على النار والأصنام والأحجار، كل إنسان حتى البشر، من كان يعبد البشر أو يعبد فرعون أو يعبد كذا كلهم يتبعونهم على النار. طبعا يساقون إلى النار سوق هائل، ويتراءى لهم الماء فيتبعون الماء فيتساقطون في النار، وكلما دخل فوج سألهم خزنتها، يسألونهم قبل الدخول. سبحان الله، قام الله الحجة على العباد في كل المراحل، حتى قبل دخول نار جهنم الملائكة تكرر هؤلاء، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وبالنسبة لعذاب النار للكفار، الطعام، الشراب، كلها نار، اللباس، دركاتها، عذابها، سلاسلها، يعني سبحان الله، أهل الجنة يتقلبون في النعيم وأهل النار يتقلبون في الجحيم، يعني ما هم يكون لابثين فيها أحقابا، أحقاب يعني أزمان، أزمنة في البرد وأزمنة في الحر. فإذا تأذوا من البرد الشديد بعد ما يمكثون فيه أحقاب ينتقلون أحقاب أخرى في الحر والسموم الشديد، فهم يتقلبون في أنواع العذاب، يتقلبون في أنواع العذاب، كما أن أهل الجنة يتقلبون في أنواع النعيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين، تهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88

اتفضل يا معلم. يا معلم وريني القلم ده حتبيعه كيف. صديقي يا أبا الفضاء، كيف الحال والأموال والأيام الثقال؟ الحال واقف عندكم وما في قروش صح؟ طيب شوف يا معلم، لو داير تسترزق في كوكب الأرض وتعمل لك قرشين حلوين، فإنت محتاج تتعلم أصول التجارة وأسرارها، والتجارة شطارة مش طبلة وزمارة.

0: البشر التجارة يا أخضريكا منذ قديم الأزل، فكما تعلم وانتسد العارفين كان أسلافنا يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة حتى اخترعوا النقود وأطلقوا العنان لإبداعاتهم في التجارة. ففي بابل ومصر القديمة أقام الحرفيون والمزارعون أكشاكا لبيع سلعهم في الأماكن العامة لتظهر بذلك الأسواق وتمتلئ بالتجار، والناس تمشي تعمل شوبينج براحتها كل يوم. وأما التجار في روما القديمة فقالوا لك يا جماعة نحن ما فاضيين كل يوم عشان نقعد نستنى البشوات يعملوا شوبينج في أي وقت هم دايرين، نزل يا معلم الزباين دي كلها في يوم واحد وخلينا نخلص. فاختاروا يوما محددا من كل أسبوع للتسوق لتنتشر بعدها فكرة الشوبينج داي. أصبح هناك سوق الأحد وسوق الثلاثاء حتى صار لكل حي سوقه ويومه. ورغم انتشار الأسواق وتهافت الزبائن عليها ظل التجار يواجهون تحدي رئيسي، كيف سيتميزون ببضائعهم المتشابهة أمام الزبائن؟ ما كلنا بنجيب نفس البضائع من نفس الحتة، لذا بحث التجار عن بضائع مميزة غير موجودة في أسواقهم، فسافروا في قوافل إلى بلاد بعيدة ليجلبوا منتجات متميزة، وبذلك عرف العالم طرق التجارة الشهيرة. فظهر لدينا طريق الحرير وطريق البخور وطريق العنبر وطريق الشاي، كل اللي انت نفسك فيه يا معلم. لكن الانتعاش الحقيقي للتجارة يا مستر إليانيتو يعود إلى الثورة الصناعية تلك التي حدثت في أواخر القرن الثامن عشر، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى زيادة غير مسبوقة في إنتاج السلع، وبدلا من بحث التجار عن بضائع خارج أسواقهم أصبح لديهم فجأة فائض منتجات عليهم أن يبيعوها، ومن هنا ظهرت الحاجة لمندوبي المبيعات. شق مندوبو المبيعات طريقهم مع الزبائن في ظروف مكحرتة شويتين، ففي البداية كانوا يجوبون الشوارع لبيع منتجات مثل زيت الثعبان ويصيحون للمارة لحثهم على الشراء.
1: الحق فندم إزازة برفون زيت الثعبان، تعال قرب وبص 7.5 جنيه.
0: الوضع كان مأساوي. ظل الوضع كذلك حتى ظهرت الثورة الصناعية الثانية في بدايات القرن الماضي، عندما جاء مدير شركة IBM السير توماس واتسون وخلى مندوبي المبيعات يستحموا كده وينظفوا ويلبسوا بدل. فقد آمن واتسون أن بإمكانه زيادة أرباح الشركة بشكل هائل من خلال مندوبي المبيعات، فبدأ باختيار أفراد مبيعات متعلمين ومنحهم دورات تدريبية وجعلهم يرتدون بدلات أنيقة وروق عليهم كده. ويا دوب مندوبي المبيعات دارين يفرحوا بالبدل كده ويتعطروا، هوب حصلت الأزمة الاقتصادية وعينك ما تشوف إلا النور. حل الكساد العظيم عام 1925، وفقد الكثير من الأشخاص وظائفهم، ولأن المبيعات كانت سوقا سهلة الدخول فقد لجأ البعض إلى العمل فيها دون أي خبرة مسبقة، واعتمدوا على طرق أبواب الناس مباشرة واستجداء عاطفتهم فيما عرف بالدور تو دور سيلز. وظل مندوبو المبيعات يجوبون الشوارع ويطرقون الأبواب بحثا عن الزبائن، إلى أن جاء المهندس المعماري فيكتور جروين. قال لهم يا جماعة انتم تعبين نفسكم ليه وماشين للناس لحد بيوتها؟ ما خلوا الناس يجوكم لحد عندكم وتبيعوا براحتكم. فابتكر تصميما لمركز تجاري متكامل يحتوي على ساحات داخلية ومحلات ومطاعم ومواقف للسيارات، بحيث يشعر الناس فيه براحة كبيرة ويقضون وقتا أطول ويشترون فيه منتجات أكثر. وافتتح أول مركز تجاري The South Dale Shopping Center في ولاية مينيسوتا عام 1954، لتنتشر بعدها فكرة المولات. ظل البيع المباشر عبر المحلات والمراكز التجارية سائدا حتى بزوغ نجم الإنترنت، الذي حقق خلال أعوام قليلة ما لم تشهده التجارة في تاريخها قبل آلاف السنين. ففي عام 1994 قرر جيف بيزوس ترك وظيفته في شارع وول ستريت، ثم أنشأ من كراج منزله متجرا إلكترونيا لبيع الكتب، أطلق عليه اسم كدابرا. أبرا كدابرا وشبيك لبيك كتابك بين يديك، يعني حاجات زي كده. الناس قالوا له ما تتحمس واختار لك اسم ظريف، فاختار أن يطلق عليه أمازون إسوة باسم أكبر نهر في العالم. ثم ما لبثت أن أصبحت أمازون هي الأولى عالميا في مجال البيع الإلكتروني، وأصبح بيزوس هو شهبندر التجار في هذا الكوكب. المهم يا أخضريك خلينا هسي من تطور البيع والشراء ونجي للسؤال الأهم، أنت حتبيع كيف؟ استلم مني النصائح السحرية في الخدعة التسويقية. الخدعة الأولى تأثير الرقم الأيسر، وهو السر الذي يكمن وراء انتهاء معظم أسعار السلع ب 9999. فبدل ما تبيع البضاعة ب 5 بيعها ب 4.9. الناس هتقول لك الله صدق والله سعرها أرخص وأنا شكلي هشتريها. الخدعة الثانية الخوف من تفويت العرض، فومو أو fear of missing out. تنزل إعلان خصم لأول 100 مشتري بس فرصة شحن مجاني، وتمشي تصور الزباين يا معلم وهم بيشتروا واقفين طوابير طويلة في المتجر، بس كده الأمور تمام. الخدعة الثالثة بوغو، buy one get one، اشتري منتجا واحصل على الآخر مجانا. تلك الاستراتيجية التمويهية التي تزيد من هوس الناس بالشراء عندما يشاهدون كلمة مجانا. لكن الحقيقة يا صديقي أنه في أغلب الأحيان إذا قمت بشراء كل منتج بمفرده وقارنته بسعر العرض فلن تجد ذلك الخصم الكبير حقا. الخدعة الرابعة تصميم المتجر بطريقة مربكة تماما مثل المتاهة، مما يجعل المستهلكين يقضون وقتا أطول في التسوق. تلك الاستراتيجية تستخدمها شركة إيكيا في تصميم متاجرها. ممكن أنت تطور في الاستراتيجية دي وتغير ديكور وأماكن المنتجات كل شوية، تخلي المستهلكين يتوهوا لحد ما يلاقوا المنتج بتاعهم. شوف أنت تغاتت براحتك واخترع حاجات جديدة، أهم حاجة تخلي الزباين يقعدوا في المحل عندك وقت أطول وتطلع لك بقرشين حلوين من الموضوع ده كله. الخدعة الخامسة البلاك فرايدي، وهو يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر في كل عام. ذلك اليوم الذي تقدم فيه المتاجر عروضا ترويجية مكثفة. وتعود قصة ذلك اليوم إلى خمسينيات القرن الماضي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية قبل مباراة لكرة القدم. عندها تدفقت جحافل الجماهير والسياح من خارج المدينة على الأسواق والمحلات التجارية، مما أدى لحدوث فوضى وأعمال شغب وسرقة في نفس اليوم أكسبته اسم الجمعة السوداء. التجار أحبوا هذه الفكرة، فكرة تهاطل الجماهير على المحلات، واستغلوها استغلالا جيدا بعروض هائلة في نفس ذلك اليوم. أي خدمة يا معلم، شوية خدع في البيع والشراء تخليك تعرف تبيع القمر ذاته. لا ده فعلا حصل. ففي عام 1980 ادعى الأمريكي دينيس هوب امتلاكه للقمر، مستندا بقانون الأمم المتحدة الذي يمنع الدول من امتلاك القمر. القانون لا يمنع الأفراد من ذلك. فصاحبنا قام رسل رسالة للأمم المتحدة وقال لهم يا جماعة قانونيا في مشكلة لو امتلكت القمر. هم طبعا ما ردوا عليه، وطبعا سكوت علامة الرضا. وقام هوب باع له 600 مليون فدان مساحة القمر، الفدان الواحد ب 24 دولار. انت احسب ثروته. المضحك يا فضاء ضأ أن شخصاً آخر يدعى فيرجيل بوب ادعى ملكيته للشمس، يلا هي جات عليها، وأرسل إلى هوب يطالبه بالدفع له نظير الطاقة التي يستهلكها قمره وكواكبه من الشمس. ما حقه يعني بصراحة. فجأة صاحبنا قال له ولا يهمك يا فردة، أنا ذاتي مستغني عن خدماتك، يلا أمشي أطفي الشمس.
2: في النهاية أخضريكا، وبعد ما تعلمت وصول التجارة أتمنى أنك تطبقها فعلاً وتكسب بطريقة شريفة. أشوفك الرسالة الجاية.
0: يا كائنا يا من أتيت من الفضاء زائرة، الأرض سوق هائل فيه يباع ويشترى، البيع فيه سائد كل الأمور مسعرة، فيه التجارة طاغية كالماء من تحت الثرى، الكل يبحث عن زبون عن نقود وافرة، ولسان حالهم يقول أين الزبائن يا ترى، أنا أبيع بضاعتي أحتاج أيد ماهرة، أحتاج مندوبا يبيع لنا بطرق ماكرة، انشر هنا إعلاننا وكن لبيع ناشرة، لوحاتنا في ذا الدجى في الليل تبرق نائرة، لا شيء لن أبيعه ما دمت حقا قادرة، سأبيع ماء في البحار والهواء الطائرة، سأبيع أعضاء بجسمي للمشافي الحائرة، ما دام عندي كليتين فهيا للمتاجرة، حتى الأناس يقايضون كسلعة مستأجرة، بيع الأناس تجارة أرباحها مستكثرة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيرة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع حكومي يبحث التحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الخدمية في عدن. وكيل الزراعة يبحث مع مؤسسة نهر مشاريعا لتعزيز الأمن الغذائي في لبعوس بيافع. وزيرا المياه والتخطيط يبحثان تعزيز الشراكة لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف المناخي. الوزير السقطري يتفقد سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان عام الوزارة. متابعة ميدانية للهزات الأرضية بمنطقة الراحة في لحج. وإلى التفاصيل. بحث اجتماع حكومي في العاصمة عدن برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ آليات الانتقال من برنامج الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، كما ناقش تطوير قطاعي الطرق والمياه وتعزيز الشراكة مع المانحين لتوجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية. ناقش وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس عبد الملك ناجي مع مؤسسة نهر البرامج التنموية المنفذة في مديرية لبعوس بيافع والهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش عبر دعم المزارعين والنحالين وتأهيل مصادر الري وتوسيع الخدمات البيطرية ودعم الأسر الريفية. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى توسيع فرص التمويل للمشاريع الاستراتيجية وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي. تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان الوزارة في عدن، ووجه بتحسين الأداء وتطبيق المعايير الدولية للمنتجات الزراعية والسمكية إلى جانب معالجة الصعوبات وضمان صرف الاستحقاقات المالية للموظفين. أشاد مدير عام مديرية الملاح بمحافظة لحج فيصل يوسف دعبش بجهود السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية في متابعة الهزات الارتجاجية التي شهدتها منطقة الراحة مؤخرا، وأكد وصول فريق هندسي متخصص لإجراء دراسات ميدانية تستمر 5 أيام لتحديد أسباب الهزات، مع التزام السلطة المحلية بتقديم التسهيلات اللازمة ودعم أعمال الفريق. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. لقد خص الله تعالى نبيه الكريم موسى عليه السلام بأمور كثيرة، فهو كريم الله عز وجل، وواحد من أولي العزم من الرسل، وصاحب معجزة العصا واليد، والنبي الذي أنزلت عليه التوراة دون واسطة، وإنما كلمه الله تكليما.
1: هذا النبي العظيم يتحول إلى طالب علم متواضع، يصبر أمام أستاذه ليتعلم، ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذي يتجاوز السياق القرآني اسمه، وإن حدثتنا السنة المطهرة أنه هو الخضر، كما حدثتنا أن الفتى هو يوشع بن نون. ويسير موسى مع العبد الذي يتلقى علمه من الله بغير أسباب التلقي التي نعرفها.

0: قال الخضر: ما بال أهل هذه القرية؟ يدخلون بيوتهم ويغلق الأبواب كما لو أنهم رأوا شرا.
1: ابتعد عن الجدار يا أخي.
2: لا تخف، فعندي إحساس بأن هذا الجدار الذي بناه أبونا لن يسقط أبدا.
1: دعك من هذا اللغو ولنسرع إلى صاحب الحقل الذي نرعى أغنامه.
2: ليتها كانت أغنامنا بدلا من العمل أجراء عند أهل هذه القرية.
1: نحمد الله أننا نجد عملا يكفينا عن السؤال.
2: معك حق، وخصوصا في هذه القرية التي لا يعطي أهلها أي شيء.

0: لماذا تأخرتما؟
1: لقد جئنا في الموعد المعتاد، لم نتأخر.
2: نعم، هذا هو موعدنا، لم نتأخر.
0: سأنقص من أجركما جراء هذا التأخير. هيا اذهبا واحترسا أن يأكل الذئب أحد أغنامي.
3: ما بال هذا الجدار الذي يخشى أهل القرية الاقتراب منه؟
4: إنه يخص غلامين يتيمين ولا فائدة منه.
3: أرى أن نزيله قبل أن يسقط على رأس أحدنا.
4: وما لنا نحن وهذا الجدار؟
3: إن القوم يخشون الاقتراب منه أو السير بجواره.
4: أنا أستطيع أن أزيله بفأسي وأتحمل المخاطر،
3: ولكن من سيعطيني أجر هذا العمل؟
5: أنا ما عندي شيء لأعطيه لك.
6: وأنا كذلك ما عندي شيء.
4: إذن فلتكفوا عن الحديث عن هذا الجدار، فأنا لن أبذل جهدا دون مقابل.
7: قال الخضر: لقد نفد ما معنا من الطعام والماء، فلنسأل أهل هذه القرية أن يعطونا مما لديهم.
8: من الذي يطرق علينا الباب في هذه الساعة؟
9: لم نتعود أن يطرق أحد بابنا.
8: أخفي هذا الطعام بعيدا.
7: قال الخضر: إننا عابر سبيل، وقد نفد ما معنا من الطعام والماء.
8: ومن قال لكما إن عندنا طعاما أو ماء؟ هيا اذهبا، هيا.
7: قال الخضر: فلنذهب إلى بيت آخر، علنا نحصل حتى على شربة ماء في هذه القرية الخالية من أي بئر.
1: لماذا يعاملنا أهل هذه القرية بهذه القسوة والجفاء؟
2: إنهم يريدون إزالة الجدار الذي بناه أبونا حول البيت.
1: ما رأيك أن نزيله نحن؟ فربما يحسنون معاملتنا.
2: لن أزيل شيئا بناه أبي، ثم إنه يحتاج إلى قوة لا نملكها.
1: أسأل نفسي كثيرا، لماذا بنى أبي هذا الجدار؟
2: وأنا أيضا أسأل نفسي.
7: قال الخضر: عابر سبيل.
6: ليس لدينا ما نعطيه لك، اذهب اذهب.

0: يوشع يا ولدي، أين كنت؟
1: قال يوشع: ذهبت أستطلع أمر نبي الله موسى، علني أراه.
0: إنك تذهب كل يوم وتعود في مثل هذا الوقت وتردد نفس الشيء: ذهبت أستطلع أمر موسى.
1: قال يوشع: إنني في شوق لرؤيته كي يحكي للقوم عما فعله مع العبد الصالح.
0: هذا ما كان ينقصنا، العبد الصالح. أما يكفينا موسى وأفعاله؟
1: قال يوشع: هداك الله يا أمي، إنه موسى نبي مبارك، ولا نجاة لبني إسرائيل إلا باتباعهم إياه.
0: لا فائدة، لقد أتلف موسى رأسك.

0: إن تصرفات العبد الصالح التي بدت لموسى بلا معنى هي التي أثارت حفيظة ودهشة موسى حين رأى تصرفات الخضر وأعماله التي ترقى إلى مرتبة الجرائم والكوارث. إن هذا العبد الصالح هو الذي آتاه الله من علمه، وكما قال الخضر لموسى عليهما السلام: إني يا موسى على علم من الله، علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه أنا.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

الجديد. عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى الطائف، خرج بذلك الجيش العرمرم الذي لم يعهد الصحابة جيشا مثله، حتى إن بعضهم قد قال لن نغلب اليوم من قلة. وأراد الله عز وجل في بادئ الأمر أن يعلمهم درسا ألا يتهلقوا بهذه الأسباب الدنيوية، فكادت الهزيمة أن تنزل بهم لولا أن الله تغمد نبيه والصحابة بنصر مبين، نصر لم يكونوا يحلموا به من قبل، جمعوا فيه من الغنائم الشيء الكثير، جاء لهم بغنائم لم يروها من قبل، سبوا من النساء وأخذوا من الأنعام وجمعوا من الذهب والفضة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع تلك الغنائم، فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه ينظر إلى مسلمة الفتح فيعطي الأقرع بن حابس ويعطي أبا سفيان ويعطي نفرا من قريش يعطيهم من هذه الغنائم. كان سخي النفس، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وكان في القوم أناس قد قدموا للدين الشيء الكثير، لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. إنهم الأنصار. الأنصار، هل تعرفون من هم الأنصار؟ هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان، هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس يوم أن قدم إليهم مهاجرا فارا من قومه، واليوم جاءت الدنيا بحذافيرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى هذا وأعطى ذاك ولم يعطي الأنصار شيئا. فاجتمع الأنصار في ناحية من ذلك المعسكر وبدأوا يتشاورون بينهم، فأرسلوا والدهم سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلسان الحال والمقال صادقا في لهجته: يا رسول الله، إن الأنصار وجدوا في أنفسهم أن أعطيت أقواما وتركتهم. قال صلى الله عليه وسلم لسعد: فأين أنت منهم يا سعد؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا امرئ من قومي. عندها قال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اجمع لي الأنصار ولا تجمع أحدا غير الأنصار. فإذا بسعد يجمع قومه الأنصار، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويقف بين يديهم متحدثا كما عهدوه، معلما وموجها ومحاورا، يقول لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي؟ وهم لا يزيدون على أن يقولوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، أجيبوني. قالوا: وبمن أجيبك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لقلتم: أتيتنا مطرودا فآويناك، وعزي وذليلا فأعززناك، وعائلا فأغنيناك. فصاح القوم: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم عندها: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلكت الأعراب فجا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فطأطأ القوم رؤوسهم وأجهشوا بالبكاء وسالت الدموع على خدودهم، وهم يقولون: رضينا برسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. لسان حالهم: خذوا الشياه والجمال والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر. إنهم الأنصار أيها الأحبة، إنهم الأنصار الذين تبوأوا الدار، أولئك أصحاب القلوب النقية الذين قدموا الغالي والنفيس. لم يريدوا الدنيا فانية، ولم يريدوا متاعا ولا زخرفا، إنما أرادوا ما عند الله. قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه، نزلوا يستقبلونه رجالهم ونساؤهم وأطفالهم. الرجال في الطرقات قد لبسوا السلاح، والنساء في شرفات المنازل، والأطفال لم يجدوا مكانا إلا البيوت الخربة ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم. بناتهم الصغار يضربن بالدفوف حفاوة واستقبالا: نحن صبايا من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. المدينة كلها ترحب به. قدم إليهم صلى الله عليه وسلم وقدم معه المهاجرون، لا يملكون دارا ولا متاعا ولا طعاما، فقاسموهم العيش وقاسموهم الدار وقاسموهم المال، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أوذوا في مدينتهم، وجاءت قريش لتحاربهم، وجاءت القبائل وكادت بهم اليهود، فلم يتنازلوا ولم يتخاذلوا، وكانوا جند الله وجند رسوله، قدموا كل غال ونفيس. إنما يريدون بذلك ابتغاء وجه الله. أراد النبي أن يخبرهم أن هذه الدنيا لا قيمة لها، ولذلك النبي يتألف بها القلوب. أما الجنة التي أعدها علام الغيوب للمؤمنين الصادقين فإنها موعدهم، ولذا كان يقول لهم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كان يبايعهم على الجنة إنهم نصروه فوفوا بما عاهدوا عليه الله ورسوله. إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبهم صلوات ربي وسلامه عليه، وسرى حبهم في قلبه، وجعل صلى الله عليه وسلم حبهم من الإيمان. لا يحب المؤمنين، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. آثر صلى الله عليه وسلم أن يعود معهم موفيا لهم بعهدهم، ليموت صلى الله عليه وسلم في أرضهم، ليموت بين ظهرانيهم، ليموت في مدينتهم، فتبقى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كل من زارها بأولئك الصحابة من الأنصار، الصحابة الكرام، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا وإياكم ممن نلتقي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم إنا نحبهم بحب نبيك صلى الله عليه وسلم لهم، فاجمعنا بالأنصار والمهاجرين يا رب العالمين.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
13: إن جل الذنب فأنت أجلل،
14: يا الله
13: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اس ام، اعلانك في اذن كل مستمع.

0: 89.9 عدن جاف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاف ام

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88
4: عدن يا اف ام.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. تصدق؟
4: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
3: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
4: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
3: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
5: 45 عام
6: والطعم يا سلام،
7: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: انت بتقول يا درويش؟ انت اتجننت على الاخر وعقلك لسع خالص
1: يا زعتر. بقول لك المافيا، المافيا بيدوروا على ابو ندى واكيد هيوصلوا له ويموتوه.
0: يا نهار مزحله، وايه اللي وصل ابو ندى للمافيا؟ ابو ندى اخره المنيب الخشوش المطريه يوم ما يبعد يعني، ويقول يا غربتي كمان. هي المافيا دي فين ولا مؤاخذه؟
1: في ايطاليا ولا مؤاخذه
0: يا ابن العالميه يا ابو ندى؟ الواد عدى خلاص يا لهوي.
1: بقول لك ايه، لازم تقول لابو ندى لان الناس دي هتقتله. اديني قلت لك اهو.
0: وهو عامل لهم ايه عشان يقتلوه؟
1: بيعلم الناس ازاي تحمي نفسها من السرقه. اتحاد حراميه العالم قرر انه يبعت مندوبين من المافيا لحمايه المهنه وقتل ابو ندى.
0: بصراحه كده عندهم حق، ما هو السرقه لو انتهت في العالم الدنيا هتنتهي.
1: المهم انا بلغته خلاص، قول لابو ندى يحرص وانت كمان حرص.
0: وانا مالي، انا حرامي تورب افتخر، محدش لاقي حاجه عندي يا عم نضيف.
1: دول ناويين على الشر يا زعتر.
0: ماشي، طب انا هتكل انا بقى عشان عندي شغلانه كده على الماشي.
1: ماشي، والنبي سلم لي على ابو ندى.
0: سلام
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى
3: النجم ابو ندى قرر يطلع في قناه شيحه، القناه اللي هيبدا منها مشوار النجوميه. كم انت يا نجم يا ابو ندى يا عالمي عظيم. على فكره من ساعه البرومو ما نزل على قناه شيحه والقناه عملت اكبر نسبه مشاهدات لا حصر لها، والاستاذ شيحه صاحب القناه بيوعد بالمزيد والمزيد من المفاجات الحصريه اللي ملهاش زي ولا ليها بزيل. انتظروا المفاجات القادمه مع النجم العظيم زكريا ابو ندى. بنحبك يا ابو ندى، والله بنحبك يا ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.

0: زكريا ابو ندى.
1: يعني ايه ما ينفعش اشوفه؟ انا لازم اشوفه واسلم عليه واخده في حضني كده. نفسي يا غدع.
2: مش هينفع دلوقتي يا معلم.
1: وليه ما ينفعش
2: يا معلم؟ انت ما تعرفش ابو ندى ده في كم قناة بتجري وراه، وفي كم موقع عالمي ممكن يدفع قد ما انت دفعت مليون مرة.
1: تصدق عندك حق، بس بقولك ايه، مش شيح المرجوش اللي ممكن حد ياخد حماره منه. قال شيحة شيحة المرجوش رجالت في بر مصر كلها. وديني عنده يا ده شابور لحسن يمين بالله.
2: لا لا لا لا لا، اهدى معلم اهدى. هنروح هنروح ان شاء الله.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.

0: باللغه الهنديه.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: والان ميعادنا والاول مره على الفضائيات مع النجم، النجم اللي ملوش زي، صاحب الشهرة الواسعة والنجومية اللامعة، الأستاذ والكل تلاميذ، النجم والكل صعاليك، البرنس، الأسطورة، جعفر العمدة، الخديوي، المعلم، زكريا أبو ندى.
3: والله كتير عليا أول مقدمة دي كلها.
2: مفيش حاجة كتير عليك يا نجم النجوم.
3: شكرا شكرا، وتحياتي لجمهوري، بحبكم قوي

0: قوي قوي.
1: احنا والاول مره بنظهر على فضائيه شيحة المملوكه للمعلم شيحة المرجوشي نجمنا زكريا بندى. اتكلمنا عن السركه وازاي نحافظ على نفسنا من السركه ولسه هنكمل، بس عايز اسالك سؤال.
0: اتفضلي.
1: ازاي تسرك قلب غيرك؟
0: قلب؟ السؤال ده اكيد من محل كبده من طقطق او الشرقاوي. ها
1: طقطق سركة قلب، ازاي تخطف قلب حد يا ابو ندى؟ ازاي؟
0: هو ده سؤال رومانسي ولا ايه؟
1: حاجة زي كده.
0: سرقة القلوب ده تخصص تاني خالص يا أستاذة سمر. ازاي تخلي اللي قدامك يحبك؟ ده سر إلهي بقى، محدش بيعرف بيحصل امتى او ازاي.
1: ورغم انك تبت من السركة، تبت من اللصوصية، سرقت قلوب الملايين يا لص يا جميل.
0: اشكرك على الكلام الجميل ده، والله والله ده كتير عليا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو
3: ندى. بقول لك زهر، زهر
4: فين؟
3: راح المقابر.
4: عايزه يبقى عندك هنا في ثانيه.
3: يعني راقبه
4: ويزوغ منك تاني؟
3: لا، هقفش امه، الرجاله محاصراه وكله تمام التمام.
4: هاتهولي هنا فورا.
3: حاضر.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: رد يا زعتر، رد. هاري السويد، ايه يا زعتر؟ كل ده ما بتردش، بخرب بيت ابوك. ده ابو ندى هيعلقني، الوقت اتاخر قوي، اعمل ايه انا دلوقتي بس؟ انا نام بقى، احلى حاجه الواحد يعملها في الوقت ده انه ينام، ينام وبس. هنام.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: طب بالنسبه بقى للي حاطط محفظه في جيبه وراكب اتوبيس،
0: بصي، النشال ده اغلب خلق الله. الناس فاكره ان النشال بقى بيبقى جريء، ممكن يضربك بمطوه، ممكن يثبتك، كل ده كلام فارغ وهري. النشال وهو راكب الاتوبيس وعايز ينشل محفظه ولا يعلق سلسله من واحده، عارف كويس ان هو كحيان زيه. ماشي، المهم لازم انت تعمل ايه؟ اولا ما تحطش فلوسك في المحفظه، خبي الفلوس في الشراب، في
1: ابو ندى،
0: في الكولون. لو انت واحده مثلا خبيه في الكولون. ايه مالك في ايه؟ المهم انك توزع الفلوس، وتخلي بالك ان النشال لازم يشغلك بحركة وقت السرقة، يعني مثلا يزقك، يزنق عليك، فانت تنشغل بالزقة او الزنقة، وساعتها هوب في ثانية الا ثانية هتلاقي راح مقلبك. عشان كده لازم تركز وتخلي بالك. وفي لقطة كمان، ممكن يكون متحرش ومش حرامي، ساعتها بقى ده مش تخصصي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.

0: We love you. I'm not that sad to you. We love you. Zakaria Abu Nada.
1: Zakaria Abu Nada. دروس عمالين ناخدها من أيقونة العالم وعم الناس زكريا أبو ندى. قول قول قول وش جينا يا عم الناس.
0: زكريا أبو ندى. زكريا أبو ندى.
2: مين مين الصوت الغريب ده؟ مين اللي في الحوش؟ ايش انت عربي ولا ايه؟ حد ابوك تقول لي لو عربي حل عني، انا ما حلتش حاجه هنا، حتى الجثث بعتها.
3: هاو ار يو يا يا يا زعتر؟
2: ايه ده مين؟ مهند التركي؟
3: حبيبي يا زعتر خد
2: الغباوه دي. اي اي وادي وقع. اه

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اضبط كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف إم

0: Wood.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن هو الجمال.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.